0: خمر دخان
1: سيكيري
0: هريح مع التبك خمر شبان
1: مرسي مرسي يا زك كنوم من كيس
0: شبان شلوم أدون ترقان
1: شبان شلوم ترقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكيس الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش عليهم للدور آمر بركات قمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكولي روسان مش روسان تل أبيب له عليهم بحزن مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت اليوم بيت الكنيسة بعينينا عليها من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتان يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين عليه له ونسكي للوت ببيتها
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت ليش انك انا اسم تلمسي لي بيه عمك حبالة بزمان
0: قبل ليقم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: انا كوري له
1: يعني بتقونا ذوت لوم عراب
0: مسي لي بيه مسي لي بيه
1: حبالة الكل مسي ايش اتمي بزبيه هو يا شين
0: مسي لي بيه انت شماع
1: ايخي شماع امونو حير أنا زل
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال فشبت شلوم إزاك كل مزدي أسحب الرخاية كل مزدي أسحب الرخاية
0: إذا افتعال عصيت أبريك ما جا افتعال
1: أروخ مكتش نردمي
0: مريح معدبك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أسلامي لا
3: Yes.